الحق وجدان الأحلام ولدنا وفطمنا عقاع البحر رح ندوي بقايا القمار.

رمز العيب كله دايب كشموع نهد قصور والحلم يعود واحنا امين نفرد الجناح ونطير جبال وورود.

محدود وسيوفه سام وبارود وسماه هبطت عربوع الأرض على عرش مصدق قاعدين